على العتب. شاب جديد انا جيف بابور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صلطوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هالساب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقولوا